شيبا شيبا هلا هلا سبحانه هلا هلا شيبا شيبا هلا هلا سبحانه هلا هلا شيبا شيبا سبحانه شيبا شيبا سبحانه شيبا شيبا سبحانه شيبا شيبا Subramanyam, Subramanyam, Subramanyam, Shiva Shiva, Hara Hara Shiva.